ريته يطول، لو كان ده حلم يا ريته يطول علشان نفضل نحلم كده على طول.

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا الراديو،
2: عم تسمعوا راديو الحارة،
3: عم تسمعوا راديو الحارة،
4: عم تسمعوا راديو الحارة،
5: عم تسمعوا راديو الحارة.
6: في

وفرقت اسود يا الحلف ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي

شعبي درسها بشهر في مثلح فوس الضر وبنوك وعمر ركب سماط فأقول أخوتي وصورته في أرضي بحط أورانيو الغاز والبترول تلفت تشكيلي وهي العالي أرفق من حالي وهي العالي وهي العالي أرفق من حالي وهي العالي.

0: قال لك اللي عليه فوطه دابا داير لي داكشي بحال الاستوديو باش تسمع صمت
1: اوكي
0: اوكي

0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة.

0: I am your host, Tala Al-Isa, and you're listening to Tarweeda.
1: رولا عازر، أنا شخصياً جداً جداً متحمسة أني أدردش معاكي اليوم، وشكراً على وجودك معنا في ترويدة.
2: حبيبتي، أنا كتير متحمسة أكون بترويدة.
1: بداية بحب أقول لك أنه عن جد طاقتك كتير حلوة، وهيك بتعطي أمل بالحياة قبل ما حتى تحكي. ما بعرف هيك في طاقة
2: حبيبتي.
1: بعرفش بتآمني بعلم الطاقة، بس
2: يعني أنا اللي بآمن بعلم الطاقة، بس يعني شكراً، يعني بتمنى أكون عم بنشر إشي إيجابي للعالم، لأنه نفسيتنا حالياً زفت.
1: لا بحاجة، يعني بحاجة جدا
2: إن شاء الله.
1: رولا، إذا بدنا هيك نبدأ معاك من الصفر، احكي لنا هيك ولو سريعا، كيف بدأتي تغني وإمتى؟
2: أوكي، من أنا يعني اللي بتذكره بحياتي إني من ما خلقت وأنا أغني، فكنت أغني مع أبوي وأنا صغيرة. أبوي كان فنان ملتزم برضو، وكان برضو يغني للوطن، وكان أصلا يعملها كخدمة مش إنه كشغل يعني. بس بتعرف لما الإنسان بتضيق فيه الحال وبصير عنده أولاد ولازم يشتغل عن جد، فبيروح طبعاً. بنقول شغل لإشي ولا خصه بالفن بس عشان يقدر يعيش. أنا انقهرت صراحة، وحسيت بزعله وحسيت بقهره، وضليتني حابستها بقلبي لحد ما أنه كنت كل ما أعمل إشي كان يكون إثبات لأبوي أنه ها أنا بقدر وها أنا بقدر. فكان زي كل خطوة بعملها أنه كنت أحسه بنصدم. أنه بتعرف لما أبوي مثلا كان ضد أنه أتعلم موسيقى مثلا،
1: عشان ما بده ترجع يستعيدي نفس اللي هو مرق فيه،
2: بدوش يأمرق بشو هو مرق. وأنا كنت فايتي معاه راس براس، بدي أتعلم موسيقى وأورجيك. فهيك زي إنه مرة على مرة على مرة هو يعني عقد، ما هو ما كانش بالأول مع إنه أتعلم موسيقى، بقدر أقول إنه الداعم الأول في حياتي لإليه هو أبوي، إنه أمي بس إنه أبوي أكتر يعني.
1: فربيتي أنت بعائلة فنانين، ولكن أيضا الحارة اللي ربيتي فيها كان فيها فنانين. ذكرتي بمقابلة سابقة أنه جيرانك
2: تريو جبران. بوجه لين تحية ولا جيراننا.
1: يلا إن شاء الله إن شاء الله نقدر نقابلهم قريبا
2: إن شاء الله.
1: بس هل هذا كان له أثر عليك يعني؟
2: أنه يعني بنكرش أنه أنا وأنا صغيرة كنت أضلني موقفة على أنه شباكهن وأتنصت.
1: طلعي لأسرار. يلا
2: كنت أتنصت حتى الفنان حاتم أبوهن، الفنان حاتم جبران، كان يصنع أعواد، وحتى بتذكر كمان كان عنده عصافير هيك ويصنع أعواد، فأنا كنت بالخفية أفكر إنه هو كان شايفني ومخليني، بس كنت أضلني هيك يعني نص نهارها أضيق أطلع عليه. وفي عندنا كمان ابن جيراننا اسمه لؤي، بوجه له تحية، كمان بعزف بيانو خرافي. كنت أعمل حالي دا أكبس بالي بس عشان ألاقي حجي أضلني أسمع، يعني إنه بدي أسمع هيك وأعمل تشيل. بتعرف أنا حارتي يعني بالمرة مش تشيل، وهو هيك بيانو نازل وبيتهوفن وأنا هيك حارتي.
1: طب ليش حارتك مش تشل؟
2: احكيلي
1: عن حارتك.
2: أنا حارتي جيتو. إنه حارتي أحلى حارة بالعالم، أجواءها اللي أنا ربيت فيها، إحنا مختلطين يعني، فش عنا شو ديانتك شو دينك. أصلاً عنا في فلسطين بشكل عام هذا سؤال مش موجود يعني. إحنا عنا
1: مختلطين، قصدك العرب من غير ال
2: لا إحنا أنا من الناصر، الناصر هي مدينة فقط عربية غير مختلطة. أنا بحكي كدياني مثلا، حتى بإفطار رمضان مع بعض، الكريسماس مع بعض، إنه أنا هيك طفولتي بتذكرها. ف يعني بس فيها كتير أكشن
1: يعني مش بيتهوفن على الأقل.
2: لا هي وبيتهوفن ولا خصن ببعض يعني. يعني هي يعني تفرق إذا كان يجي عنا ناس مثلا يضلهن ينقزوا إحنا إنه هيك قاعدين يعني إنه عادي مثلا، حتى صرنا بتقدر تحذري شو نوع سلاح اللي عم بنطخ منه وإنت قاعدة بالبيت يعني. كتير إحنا ما يعني إنه هي الحارة، حارات العربية أصلا قلبت كلياتها لمافيات ممولة من الدولي، فإنه تسمعي طخ وتسمعي طوشة وتسمعي هاي، وفش حدا أصلا يجي يحلها ولا عمين.
1: ولو أي قاعد بيعزف،
2: ولو أي قاعد يعزف بيتهوفن. بس أنا بعلم الخاص.
1: بس أتوقع المكان كتير بيترك انطباعه على أي فنان، فكيف بتحسي الناصرة والقدس؟ يعني أنت ذكرتيلي سابقا أنه القدس كتير إلها مكانة مهمة في حياتك، كيف هدول المدينتين انطبعوا بفنك؟
2: المدينتين والبيئة اللي أنا كمان كنت فيها، يعني مش شرط إذا أنت كنت بالناصر تكون بنفس البيئة اللي أنا فيها. أنا بقول رحت أتعلم بالقدس بالأكاديمية للموسيقى، وما تعلمتش بالأكاديمية للموسيقى، أنا القدس هي اللي علمتني. بس هي القدس اللي علمتني صراحة تجاربي بالقدس، كيف أشوف إنه أنا الناصري بعيدة عني، مش متعودين إحنا نشوف جنود بناتنا بالناصري يعني، مش فش هذا الاحتكاك بالقدس، إنه أوف فجأة إنه أنا أستاذي حامل فرد. أنا جاري بأواعي العادية حامل أم 16 وداير وبيحكي لي مرحبا وأنا هيك أوكي أهلا إيش فيه غير إنه شفت الاحتلال يعني من خلال كمان أنا علمت في منطقة العيسوية بجبل مكبر علمت بالبلد القديمة فلما بتشوفي وبتعيشي الاحتلال أكتر وبتحسيه أنت بيومك اليومي بتصير اللي أنت بتغنيه بيصير هو أنت يعني فاهم علاش بدي أشرح لك إنه أنا أكيد بحس وأبوي كان كتير يقعد يشرح لي ويشرح لي كل أغنية شو قصتها ويشرح لي شو صار وكان يشرح لي عن كل إشي وإمي أنا كمان سيدي مهجر من معلول فإنه يعني كتير بالأجواء بس اللي كمل هاي الشخصية هي القدس وصراحة أنا ولا مرة بحياتي حسيت بالبيت حتى بالناصري ما كنتش أحس حالي بالبيت المحل الوحيد اللي حسيت حالي فيه بالبيت هو القدس حتى ليش؟ لم بعرفش يخلك بعرفش كل ليش؟ شخصية تبلورت بالقدس يعني هي شخصيتك يعني أوكي أنت من أنا صغيرة لجيل 18 تقدر تتغيري فاهمي أنت معجوني بعدك بس اللي ثبت هاي المعجوني هو القدس
1: رولا قلتي بمقابلة سابقة أنه الفن مقاومة كيف؟
2: الفن مقاومة بأنه أنا دائما بقول أنه أنت لما بدك تعرفي عن شعب عن أي شعب موجود أو مش موجود أول إشي بتطلي الموسيقى الأفلام المسرح تبعهن الرقص الفن بشكل عام الأكل شو بوكله إحنا الحمد لله كل إشي عم بحاولوا يسرقوه فحتى الأكل حتى كل إشي يعني فإذا أنت اليوم يعني فش عندك هاي الغيرة على تراثك بعرف شو أنت فأنا كتير بغار على تراثي كتير كتير كتير وبخاف إنه ينمحى فإنه اللي بعرف أعمله بغني فبقاوم بصوتي فبالنهاية الموسيقى هي مقاومة سواء مني أو من غيري لأنه زي كيف أنا الأغاني هي اللي حببتني أكتر بالقضية واللي فهمتني أكتر عن القضية لأنه أنا مش حدا وأنا صغيرة كنت أحط على الجزيرة وأحضر السياسة ما كانتش تحكي معي كتير فأنا من وأنا صغيرة اللي كان يحكي معي الموسيقى فمثلا أنا إسا كتير بنبسط لما كتير في عندي إميات ببعتولي أولادهن حافظين أغنية وإنه كتير في جيل صغير بسمعني فأنا هاد بالنسبة إلي إنه هو طبعا هو مقاومة لا شك إنه المقاومة إلها أشكال والفن أنا بالنسبة إلي هو أهمها
1: وإنتي طبعا بتركزي بفنك على الفولكلور على إحياء الفولكلور فاحكي لنا ليش بالنسبة لك الفولكلور مهم يعني هلأ حكيتي عشان هو هويتك بس يعني شو
2: يعني هو بصراحة
1: اندثر
2: من ما خلقت أنا بعرف بس فولكلور يعني من ما خلقت أنا ما كنتش أسمع عادي يعني ما كنتش أسمع أغاني عادية كنت أسمع أكيد كل إشي وكان عندنا هاي القنوات تاعت الموسيقى بس إنه الجو الطاغي تبع عائلتي كان الأغاني الفولكلور النصروية الأغاني اللي هيك اللي بتحمل قضية معينة إسا يعني هذا لا يلغي إنه أنا كمان بحب أعمل موسيقى تانية إنه أنا كمان بغني مش بس موسيقى فولكلور مثلا حتى الموسيقى الأوريجينال اللي عم بعملها هي في موسيقى بتعكس الواقع اللي أنا بعيشه عشان هقدر أنقل قصتي وفي عندي موسيقى بعملها لأني بحب أعملها يعني في عندي كمان أغاني رومانسية ورح أعمل بعد أغاني رومانسية لأنه إحنا مش بس احتلال فلسطين أجمل من الاحتلال وبنقدر نغني للحلو بنقدر نغني للفرح بنقدر نغني لهيك بس في عندي أنا بحس مسؤولية إنه بتعرف لما في حدا يأخذ منك إشي وإنت بصير بدك إياه أكتر أنا هيك مع الفولكلور
1: عندي وإحنا ما شاء الله علينا على العناد تبعنا الفلسطينيين
2: يعني كل ما أصلاً كل ما أقول إنه أنا قبل الحرب كان عندي ريليس ب 12/10 لأغنية اسمها برا البلد هي صحيح بشي مرحلة ملتزمة بتحكي عن تجربتي بألمانيا وإنه بتحكي على إنه الهجرة مش هالقد إشي حلو بس ما قدرتش أنزلها لأنه صارت الحرب وزي حسيت إنه في نداء عاجل اتركي حالياً أنا كنت عاملة شي 7 أغاني والله إنه كلهن
1: وقفتيهم.
2: يعني هيب هوب اصلا غيرت لون كنت مفكره اغير لون لانه كمان الفن اللي انا بغنيه للاسف ليومنا بحجبوه قد ما بيقدروا كتير مش بس منهن من كل العالم يعني انا اليوم لما بعمل اغنيه عشان هقدر اقدمها على يوتيوب انت مش فاهمه الاشياء اللي بتوصلنا انه لا لانها دينيه او لا لانها يعني في حجب على الاغاني الملتزمه
1: اوكي
2: كتير بس إنه شو بعرفني خلص إنه أنا بحب أعمل أغاني تانية، بس إنه الحرب زي رجعت شدتني إنه أنا مش عايشة هون عشان أكل وأشرب وأنام وأغني وأموت، إنه بدي أحيا بموسيقتي. وصراحة بعملها من قلبي، بفكرش ليه، لأنه أنا كل ما أفتح استوديو أو كل ما حدا يقول لي دندني أنا بشوف حالي عم بدندن فولكلور، فإنه هذا اللون هو اختارني مش أنا اخترته حتى.
1: وهذا الإشي ببين، يعني ببين قديش وأنت عم بتغني عم تغني من قلبك. وفعلا لما بنحاول نعقلن الأمور مرات هيك بنسلبها من السحر تبعها. بس على سيرة الدندنة، دندني لنا إشي.
2: بدندن لك هيك إشي صغير، مثلا منغني بالناصري.

0: هذا الفولكلور أنا
1: الله.
0: مثلاً
1: هذا لي بدني
0: حبيبتي هذا خاص مثلاً في أهل الناصري، هي أغاني شامية بما أنه كنا بلاد الشام، ولكن مثلاً الأهل الناصري لليوم معروفين في عاداتهم وتقاليدهم أنه دائماً بتجمعوا ودائماً منغني هاي الأغاني، سواء مثلاً إذا كان عندنا عرس وعم نلف ورق دوالي أو إذا عندنا تعليلة أو أنه مثلاً مروحين من سهرة مبسوطين منغني هاي الأغاني النصروية.
1: تعرفي ذكرتيني بالمدرسة أنا كنت بفرقة دبكة وكتير شكلتني، يعني هيك كتير كتير كنت أحس أنه فعلاً هذا الإشي بيرجعني لفلسطين، أنا كنت عايشة بالأردن بعمان، بس في كان كتير أغاني كانت تلمسني وأنا مش فاهمة شو معناها، يعني هلأ إذا بدنا نحكي برضو على أنه أنا كنت أحس فيها بالقلب بس مش شرط أفهمها يعني بالعقل، بس هل بتحسي أنه مهم نفهم برضو القصة وراء هاي الأغاني، ولا المهم أنه زي ما حكيتي مثلاً تلمسنا؟ لأنه برضو إذا من يعني كتير من عقد الأمور ونصير نشرح بيت بيت زي ما حكينا بنسلب الأغنية من سحرها.
0: أنا بالنسبة إلي كتير مهم نفهم شو عم نغني، إسا مش بالضرورة كل أغنية في إلها قصة تاريخية، فهم إنه بس الأغاني اللي في إلهن قصص حلو تفهميهن أصلاً بتحسيهن أكتر وأصلاً بتغنيهن أحلى. فأنا لحسن الحظ كان عندي أبوي يفهمني، عن جد يفهمني
1: يترجم لك،
0: ومش بس يترجم لي يدقر لي إنه ألفظ كل حرف صح. والله كنت باكل بهدل، وبش بس في عندي ابن خالة أبوي هو عمي فهد صفوري بدي أوجه له تحية، هو أستاذ عربي وحدا كتير متعلق باللغة العربية، يعني لدرجة أنه ممنوع نحكي مثلا عن يعني فيروز السيدة فيروز، ممنوع نحكي ولا كلمة عبري في كلماتنا، وأنا كتير بحبه. فهو كان مثلا يجي يحضر كل كونسرتاتي وأنا صغيرة بحكي وأنا عمري 19، ويجيب معه دفتر، والله كان يجيب معاه ورقة وقلم ويقعد هو جنب أبوي ويسجله، حتى يسجله الصندل اللي لابسته إذا كان ملائم ولا لا، وإذا لفظت حرف النون بهاي الأغنية صح، ويجي تاني يوم الساعة 8 الصبح ويبلشوا ينزلوا فيي بهادل أو يبلشوا يفهموني وين غلطتي. بأولها كنت أنزعج أنت بخلص يعني، بس بعدين فهمت أهمية هذا الإشي، إنه أنت اليوم لما أنت حاسي شو عم بتغني صدقيني بتوصل أسرع، يعني أيوة. يعني اليوم انت مش بحاجه لصوت فيه عرب وصوت هالقد واو، انت اليوم توصلي رسالتك. الشيخ امام تعال ناخده كمثال، الشيخ امام يعني مش ام كلثوم هو، بس المسج تاعيته واصله، يعني
1: صح.
0: يعني لما بقول لك انه اذا الشمس غرقت في بحر، انه هو في اتيتيود بغنائه انه هو فاهم انه بتفهمك الكلمات اكثر من انه هو بس مسلطن عليها، فانه
1: صح.
0: لما انت فاهمي إشي غير عن انه انت بس عم بتغني.
1: طب شو اكتر نقد لاذع اخذتي من ابوك و...
0: اوه
1: بنعمل حلقه بودكاست كامله.
0: مره وانا صغيره عم بغني يما موالي الهوى، انا هاد موقف بنساهوش بحياتي، يمكن ابوي ناسيه بس انا مش ناسيته. فعم انا يعني زمان كلمه النذل بالناصري كانت تقيلي، يعني ما كناش نقدر نحكيها، وهي حكم يعني ضرب الخناجر ولا حكم النذل فيها، يعني بفضل تطعنوني ولا هدول يحكموني، إذا نفهمها لأغنية يا ماما الهوى. فأنا عم بدندن ورا أبوي بقول حكم النازل بي، لأن مستحية أقول النذل قدام أبوي. أكلت بهدلي

0: بس يعني لا هو بشكل عام بحب شو أنا بعمل
1: بشجع.
0: بس مرة لما أجد أغير لون طلعت بشبهنيش، بس مش مهم جربت، فاهمة إنه بتندمش على إشي. تنمر علي كتير صراحة حتى ف يب.
1: طب
0: بس إنه
1: شوي
0: بس عن... إنه بدي أقولك إنه أبوي مش إنه ضد الأغاني الرومانسية، يعني مش إنه هيك، بس إنه لأنه عملت إشي عن جد بشبهنيش. قريبا رح أنزل إشياء اللي عن جد بتكمل، يعني فاهمة، رح أعمل إشياء مش بالضرورة رومانسية، يعني إنه أسميها رومانسية، بس رح أعمل إشي بكمل اللي اللون اللي بعمله، يعني رح يكون يشبه إن شاء الله أبوي يعجبه.
1: أنا شخصيا كتالا كتير كتير استمتعت بميرسي بوكو.
0: هي هاي هي الأبوي ما طقها
1: توقعت

0: اسمع أنا كثير حبيتها، وعادي بعدها رأسا سمعت اللي هي أجراس العودة.
1: ما عندي مشكلة
0: يعني، تقمص شخصية الناقد
1: منيح
0: وبعدين
1: منيح.
0: تقمص شخصية الحبيبة، شو المشكلة عادي.

0: ما حسيتيش في فرق انه كتير ولا انه عادي؟
1: اسمعي، ذكرتيني بعرض حضرته لجوليا بطرس. بتذكر هيك كان انه كان شعور بالانفصام، بس من بعد عرضها انا قررت انه هذا مش انفصام، بالعكس هذا توازن. يعني بوقتها حسيت فعلا اغنيه مقاومه ووطنيه وهيك، وبعدها اغنيه حب، فانا مش فاهم شو بدك مني. بعدين اكتشفت انه لا، يعني بالعكس، يعني هذا التعقيد هو اصلا احنا بنشعره وبنعيشه كل يوم.
0: إنه اسمعي، إذا إحنا أصحاب قضية، هذا لا يعني إنه نصير أسرى قضية. إحنا أصحاب تمام. قضية، وليس يعني لسنا أسرى للقضية. وبيشرفني أكون أسيرة للقضية أكيد، بس قصدي أنا بمعنى إنه إحنا في كمان إشياء منحب نعملها. يعني أنا في كمان أغاني كنت بحب كتير أعملها، وأوضاع البلد ما سمحت ليش أنزل، أو أوضاع البلد رجعت شدتني لا ارجعي بدنا إياكي. لا، بس في كتير إشياء أنا بحب أعملها تختلف كلياً عن شو أنا بعمل. مش تختلف كلياً، هي بتكمل بس مش نفس النمط. قريباً مثلاً، يعني أنا مثلاً إسا في عندي إطلاق لألبومي اللي هو بدمج ما بين الفولكلور وما بين الموسيقى الحديثة.
1: رولا، أنت بتعملي إشي كتير مهم، وهو إعادة إحياء التراث وتجديد الفولكلور. بس هذا موضوع خطير خطير، وأنا متأكدة أنه ممكن في ناس عندهم مثلا نقد، أو بتعرف في مرات إحنا التراث من متحفه منحطه في متحف ومنتوقع منه يضل زي ما هو إلى أبد الآبدين، فلما يجي حدا بده يرجع يعيد إنتاجه بيصير في كتير علامات استفهام. فأحكي لنا شوي عن هاي العملية.
0: أوكي، ده هقول أنه أنا كنت واحدة من هاي الناس اللي تنتقد اللي بيجددوا فولكلور، وانه لا، مش ما كنتش انتقد يعني حدا، بس انه كنت احس انه لا تقيلي، شو يعني اجي انه لا انه هاد فولكلورنا نحافظ عليه، بس انه صح منحافظ عليه زي ما هو، بس احنا بنفعش نضلنا عايشين بزمن راح. يعني اللي احكيه انه اجت علي فتره بطلت اسمع موسيقى جديده، حقدت على الموسيقى انا كمان، يعني بشي مرحله انه انا كمان بطلت اتقبل، مش قادره اتقبل شو هاد، شو هيك، شو عم تحكوا، شو هالأغاني، شو هالموسيقى، شو عم تحكوا، ليه حاطت
1: لو جدودنا طلعوا من قبورهم وشافوا اللي بصير.
0: قصة نوعية الموسيقى ونوعية إنه هاي الأوتو تونينج الأوفر إنه كل إشي صار. أنا يعني أنا مثلا بالنسبة إلي إذا حدا يعمل لي أوتو تونينج، أنا بالنسبة إلي هاي إهانة، إنه أنا بتعرف لما حدا متعلم موسيقى بعيش شوي صغير بمربع، يعني هاد مش إشي حلو على فكرة، مش إشي، أنا مش عم بقول إنه كنت صح ومش إنه كنت غلط، كانت مرحلة بحياتي،
1: وجهة نظر
0: كانت بحياتي. لما أنا رجعت قلت لا، أنا إنه أنا بالآخر أنا بغني لهذا الجيل، أنا بس بغنيش بس للجيل، بغنيش بس لجيل القضية اللي راح، إحنا في جيل عم بطلع، وإذا الجيل القديم عم بيروح الجيل الجديد إنه بدناش نجدد له ونواكب الدان اللي هو بسم

0: مع فيها تراثنا آه رح ينمحى. فإنه إذا أنا دا أضلني أجيب تسجيلات زي قديم وأرجع يعني أعملها نفسها اليوم، مش عن جد بتخاطب هذا الجيل أصلاً، بتخاطبنيش أنا بعد يعني. أنا حتى ذوقي تغير، وذوقي من مرحلة لمرحلة، مش قصة كمان ذوقي، إنه شو أنت بتعرضي دانك، شو أنت بتسمعي حالك،
1: تسمعي.
0: أنت تعملي يعني. فلما بتصيري أنت تنكشفي عن موسيقى جديدة ورجعت أسمع شو عم بيصير بالساحة، تعال نشوف، تعال نشوف شو عم بيصير، في اشياء حبيتها صراحه، في اشياء انا كنت ما احبهاش من قبل حبيتها، في اشياء تقبلتها اكثر، وانا لا شعوريا طلع معي البوم كامل شي 11 12 اغنيه فولكلور مجدد، حتى بتقدر تحطيه بنايت كلب يعني، حتى دا اخاطب هدول الناس انه ما هي هاي بتوصل اسرع وبتوصل اكثر وبتحكي مع الذوق اللي اسا. فانا بنفعش اضلني ماسك السلم بالعرض، انا كنت ماسك السلم بالعرض. فبس اتس اوكي، انا مثلا بتقبل يعني، لو بيجي حدا بيقول لي انه ليه هيك شوهت التراث مثلا، لو عملت إشي جديد وحدا انتقد، انا مش انه ضد، عادي بتفهمك. اوكي انا كمان كنت بهذاك المحل شي يوم.
1: طب هل بنظرك في مثلا خط احمر مش المفروض تعديه، واذا عديتيه ممكن عن جد يكون في
0: تراث
1: او تميع؟
0: اسمعي الصراحه، اللفظ والكلمات، لانه حاليا في موسيقى، في نوع موسيقى جديد طالع انه كل ما بتفلخي عينيك اكثر بتنجح الاغنيه اكثر. والله انا هيك بتكون انت مش فاهمه،
1: قادره اتخيل مين
0: شو عم بتغني، فانه رجاءا غنوا ايش بدكم، بس تقربوش على الفولكلور بهذا اللفظ.
1: اوكي، فاللفظ واللغه.
0: انه انا بالنسبه لي صراحه يعني، انا بالنسبه لي انك تفهمي شو عم تحكي، وحلو كمان تشرح، حلو تفهمي شو عم بتغني، حتى لو بدك تجددي افهمي شو عم بتغني، وين تغنت هاي الأغنية، ليش تغنت هاي الأغنية، والله بتحسوها أكتر بس تفهموا.
1: رولا، أنت يعني ما قبل الإبادة وأنت حامل القضية وأنت صاحبة قضية،
0: من مخلقت الله وكيلك.
1: من مخلقتي مسقط عليكي وحباها يعني،
0: بشرفني طبعا.
1: بس من بعد الإبادة أكيد في إشي تغيرت. هلأ ذكرتي لنا أحد التغيرات اللي حصلت معاكي، إنك ما نشرتي مثلا الألبوم اللي كنت ناوي تنشريه، بس وأنت عم بتغني لفلسطين، هل كان في تغيرات بهذه الناحية؟ يعني هل حسيتي أنه مهم أنك تجددي التراث ولا تنتجي محتوى جديد؟
0: أنا حسيت، اسمع، حاسة بأهمية للتنين، بس أكيد أهم لي أعمل إنتاجات جديدة خاصة فيي. فأنه عملت أغنية إخلعنا لك يا موسى، وأغنية انتظري، وفي عندي كمان أغنية جديدة إن شاء الله قريبا تنزل، بعدني مش مسميتها، بس هي بتقول خايف على البلد وخايف منه، وعن جد هيك الإشي صار
1: يعني. أنا حتى بقيس علي يعني كمستمعة، الأغاني التراثية أكيد يعني إلها وقتها، بس برضو حسيت في ظل الإبادة مش قادر كتير أسمع، لأنه مش وقتها يعني، أو ممكن تكون وقتها مثلا في أشياء معينة بالعكس إن عادت يعني، زي مثلا عنيد أنا كالصخور، أشياء هيك مقاومة مبلا، بس
0: إنه إشي بتشبه الوضع اللي إسا عم بيصير
1: بالضبط. أما إنه عم نزرع يعني بالحقل ومدي دياتك يا مريم، وهيك صرت حاسة إنه لا، إحنا هلأ بواقع مختلف، إحنا هلأ دورنا ننتج،
0: إنه هن مهمين بيعبر. بس هن يعني هن مهمين تمام، إنه مدي دياتك بتحكي عن الحنة، بس إسا إحنا مش فترة يعني
1: تماماً.
0: إنه هي كل أغنية بتحكي واقع معين، حالياً الواقع للأسف اللي إحنا رجعنا عشنا فيه هو الواقع الأليم يعني. اليوم تقدر تغني طلة البرودة مثلا، بتحكي عن نفس اللي إسا عم بيصير، بتقدر تحيي أغاني اللي بتشبه الوضع إسا. اسمع، هو كل واحد حر بالآخر شو ينزل إسا وشو هاي، بس أنا هيك بحس يعني، بحس إنه في أغاني بتلبق إسا، في أغاني بتلبق إيش.
1: واحدة من الأغاني التراثية أو يعني اللون الفولكلوري اللي حسيناه كتير ملائم لهلا هو الترويدة، ومن هون أصلاً إجا اسم البودكاست، لأنه حسينا فعلاً الترويدة مجبولة بالفن والثقافة، بس بنفس الوقت في إلها هيك يعني خط مقاوم. فحبيت كمان أسألك أنت ليش اخترتي أنك تغني الترويدة بشكل عام، لأنه في إلك يعني تاريخ في هذا الموضوع.
0: أول إشي لأني بحبها، لأنها نوع موسيقى كتير حلو، وقدرت كتير أتواصل معاها، وفي عندك مثلا يا طالعين الجبل، في عندك الترويدة الشمالي هي يعني إحنا بدون ما نحس على حالنا بعدنا بنعمل شو كانوا يعملوا نساء فلسطين زمان، إنه كانوا يموهوا الجنود عشان ما يفهموش عليهن شو عم بيحكوا مع الأسرة في السجون، فكانوا يزيدوا حرف اللام وبتقول له مثلا إلا غزال المحبوس ما يدوم،

0: فإنه هن عم بيقولوا له الغزال اللي جوا محبوس مش راح يدوم، راح نطلعه بشي طريقة. كده كان في عندهم كلمات تانية وأبيات تانية يعني يقولوها. وإحنا لليوم منحارب بالألغوريزم
1: بالضبط، عشان هيك بقول لك ملائمة
0: ونشطب هون عشان الألغوريزم بعده يعني بدناش حدا يفهم علينا. فانت تخيلي انه انت يعني هالمرة انت فكرت فيها انه احنا من انتداب لبريطانيا على فلسطين بنحاول الناس تسمعنا؟ وبدا وين هن سامعين؟ انا بعد هالحرب اتاكدت انهم هن سامعين بس بدهم يعملوا شيء.
1: اكيد
0: يعني بالزبط. قبل كان في حجه انه فيش سوشيال ميديا، كان في انه إشي معتم، بس انه انا كتير زعلانه انه عشت هيك فتره صراحه، انه توقعتهاش هيك صراحه. لانه وتغيرت نظرتي، انه صارت انه قبل انا كنت اشوفنا كايد وحده، وهي هي المشكله، احنا مش واحد للاسف. احنا كنا بنتمنى نكون واحد، وكنا بنتمنى انه اخ في اغنيه كتير بكرهها، الحلم العربي، كنت بتمناها تكون حقيقيه، بس انا بعرف انها مش حقيقيه. كان هيك في عندي حقد عليها من وانا صغيره، انه مشكلتنا انه احنا بنطلع، احنا كشعوب احنا ايد وحده كشعوب وفقط. ولكن كإشي فعال عن جد، لا احنا مش ايد وحده. وهذا الإشي كتير محزن، وكتير محزن انه احنا من وقت الانتداب البريطاني بعدنا عم من ان شاء الله يسمعونا. قالوا من بعد ما شفناهن انه سمعونا ما تغيرش إشي، فاهمه انه
1: هذا الإشي هيك يعني بتشعر بخذلان.
0: فانس هي فانس الكبرى يعني، فكرنا انه يلا اسا في سوشيال ميديا، اسا بتشوفوا شو نعمل لنفضحكوا. طب ما فضحناهن، طيب وبعدين؟
1: بس
0: يس yes. سوري انه انا ما كانش قصدي اعطيك احباط او إشي، بس
1: لا لا لا
0: هذا شعور الجميع يعني.
1: لا ما هو برضو احنا يعني لازم نكون واقعيين ف
0: yes.
1: بس اتوقع اصلا اي تغيير جذري بالمجتمعات اصلا بياخذ اجيال واجيال واجيال، وغالبا يمكن احنا ما نشوف هذا التغير، بس اتليست انا بالنسبه لي في إشي تغير يعني على المستوى زي ما حكيت على مستوى الشعوب على الاقل، عرفتي عالميا. بس انت كمان موقع كرولا بالداخل المحتل جدا جدا يعني في له خصوصيه شديده، وفي تحديات كتير كبيرة بتوقع يمكن من الجانبين، من العرب البرة يعني الداخل المحتل، من
0: الدول
1: المجاورة. ولازم نحكي يعني بالعرب العرب المشرح، وطبعا من الاحتلال نفسه. فكيف بتوازنوا يعني ما بين الاثنين؟ كيف
0: صراحه فش توازن، فش توازن بدك تضلك بس انه بدك تضلك يعني بدك تضلك مأمنة بشو انت بتقدمه، بدك تضلك يعني انه في كتير ناس مثلا عندنا بتغني، بقدر افهمهن، بقدر افهمهن، مش الكل له خلق يضله 24 ساعه بحاله تاهب، و24 ساعه يحاول يشرح حاله، و24 ساعه يحاول يفسر حاله، يفسر ليه هو مع هذا الجواز، بس ليه هو هيك، بس شوفوا هويته. بس بدك يكون في لك صبر، وديك تكوني مأمنة على الآخر بشو أنت عم تعملي، وشايفي حالك على المدى البعيد أكتر من اللحظة نفسها. إنه يمكن أنا صحرح علي مصاري الدنيا، برامج الدنيا، قنوات الدنيا أنا قاطعتها، إذاعات الدنيا أنا قاطعتها، كتير إشياء قاطعتها، لأنه أنا مش شايفي حالي بهاي اللحظة، أنا شايفي حالي لقدام أكتر، وبديش أوسخ اسمي. فأنا كوني في داخل المحتل، إحنا تحت حكمهن كل إشي، يعني كل إشي إلهن. احنا فيش عنا قنوات تلفزيون غير ما تكون تابعة إلهن او في اذن منهن، وانه وفيش عنا برامج يعني، في يا ذا فويس اسرائيل، يا اكس فاكتور اسرائيل، يا قناة ناش بتقدر تطلع تحكي فيها عن الفولكلور الفلسطيني بس تحت اسمهن. فانه انت بتخدميهن، انت بتبيض وجههن، انه يا شفتوا يا العرب بيطلعوا بقنواتنا، ويا في ديمقراطية طمح لهن، ونخليهن يحكوا على فولكلورهن، فهم تبلوا علينا بهبل، فاهمه؟ فانا رفضت رفضا تاما. اصلا كانوا يتصلوا لي على فكره هاي البرامج، كانوا يتصلوا لي كل سنه وفوت التحقيق وسالوني ليه ما فتش بهاي البرامج، وبدي اشوفت هالبرامج ليه
1: يعني؟ بالغصب يعني تحقيق، بدي تحقيق يعني،
0: بديش ابيض صورتكم يعني، انا حره.
1: طب رولا احكي لنا كيف الاحتلال بيحاول يحتوي او يستحوذ على الفن والثقافه. يعني هلا انت ذكرتي نوع من الاستحواذ اللي هو التبييض، انه بحطوكم قدام الكاميرات وعلى البرامج، اهو عندنا ديمقراطيه واحنا اصلا مش منحازين لليهود وما الى ذلك. بس هل في طرق تانية؟ كلنا نعرف الاكل يمكن اكتر إشي احنا شايفين كيف هم يستحوذوا عليه.
0: بس بدك تشوف السلطه العربيه شو اسمها عندنا.
1: يا لهوي، بديش أعرف، بديش ما تقوليليش. بس غير الأكل، كيف بيعملوا نفس الإشي بالموسيقى، أو هل بيعملوا نفس الإشي بالموسيقى؟
0: يعني طبعاً روحي فوتي على يوتيوب واكتبي موسيقتهن، يعني تقليد، إف أنا بتلم بالنسبة إلي فيش عندنا حضارة أصلاً هني
1: كلحن كآلات
0: ككل إشي. في عندك يهود أجوا من المغرب، يهود أجوا من العراق، فهني بتأثروا من الموسيقى العراقية، بتأثروا من الموسيقى المغربية، بتأثروا من كل إشي، بس فيش عندهن هني هوي يعني فهمي. إنه عادة المحتل زي مثلاً فرنسا احتلت تعنقول لبنان، ويعني كان أجت مع حضارتها فهمي، فرنسا أجت عندها حضارة، عندها أكلها، عندها موسيقتها، فاللبنانية تأثروا منهن. لا إحنا عنا احتلال جاي يأخذ منا كل إشي، حتى تراثنا، حتى موسيقتنا، حتى أكلنا. يعني هنا فهمت علي؟ فإنه أنت بتحسي إنه كل إشي عم بتاخد منك. حتى قال قبل بعرفش سنة سنتين بعرفش وين أنت، قال استقبلوا ميس يونيفيرس، إنه استقبلتها باسم إنه إسرائيل، يعني ما بقدرش أقول لك الكلمة، استقبلتهن، لبستهن أثواب مطرزة فاهمة، وودتهن على النقب تطعميهن أكل كتير عربي كأنه إسرائيلي، كأنه حتى الله. اللي لابسينه إسرائيلي الطوب مطرز، إنه فاهمي لأي درجة. فأنا بقول حتى إنك تلبسي تطريز مقاومة بأي طريقة، أي طريقة تقول إنه لا هذا إلي، حتى يمكن هو ما يأثر، يمكن ما يأثرش إنه أنا لابسي حطة، يمكن حتى يعرضني لخطر وما حتى ما يأثرش فاهمي. بس خلص أنا هيك بحس أحسن، هذا إلي. حتى هاي أخدوها، حتى هاي لونوها وأخدوها ورسمين عليها علم، يعني خلص الإشي كتير صعب، صعب تشوفي كل إشي عم بنسرق قدامك. يعني
1: طب رولا، بما أنك عم تحكي كيف إنه الشعب الفلسطيني للأسف هيك مشرذم، وفي كتير يعني خلينا نحكي فئات مختلفة، أنت لما تغني لمين بتغني؟ يعني مين جمهورك؟
0: بغني للناس اللي حامل القضية زيي، بغني للناس اللي بعدها مهتمة، بغني للناس اللي ما بحياتها شافت فلسطين. بس هي تعرف أنا مين بحب؟ الناس اللي بتقول مرات مثلاً أنا هم بألمانيا بصادف عرب، بقولهم من وين أنتوا؟ بقولوا لي إحنا من حيفا، بس أنا بعرف إن هن ولا مرة كانوا بحيفا يعني. بس كتير بحب، يعني كتير بحب إنه طلع بعدين بيحكوا إحنا من حيفا، إحنا من يافا، إحنا من الناصرة، إحنا من طول كرم، أو إنه فاهمي. فإنه أنا هدول هاي الناس كمان جمهوري، الناس اللي بتشبهني. وبحب كمان أضم جمهور الجديد، عشان هيك كمان برجع بقول إنه أنا عم بعمل موسيقى جديدة. كمان بحب أكسب الجيل الجديد، يعني هو هاي كمان علي مسؤولية، إنه أنت لما حدا بحب موسيقتك بحب بصير يحب رسالتك. يعني كمان بلاقي كتير في ناس عن جديد، بعش قدي عن جديد، بس إنه أجانب اللي كل ما أنا بيأس وبحس إنه لمين عم بنشر خلص. يعني صابتني هاي الحالة أول مبارح، بس وأنا أحكي مع حالي هاي الجملة مخصي قست صراحة، أجت واحدة ألمانية تقول إنه رولا شفت ستوري تبعك شو حاطين، وتتعاطفت ونادت كتير ناس حواليها تقولهن إنه هاي رولا بتغني وهيك، ودائما بتحكي وتابعوها، وإنه هي عرفت عن القضية من خلالي فهمي. لو واحد عمل شبكة بخليك مستمر. فبحب أغني للناس اللي تشبهني، وبحب أجيب كمان ناس اللي جديدة تسمعني.
1: وهذا الإشي كمان يمكن مربوط بالترويدة اللي هلأ كنا عم نحكي عنها، إنه كيف هي لغة مشفرة علشان إحنا نحكي مع بعض بعيداً عن المحتل. بس بنفس الوقت هو إشي يعني كتير متناقش فيه إحنا كفريق بترويدة، إنه إحنا مننا نحكي مع بعض، بس كمان نحكي أكيد ما نحكي مع المحتل. بس ما هو العالم مش بس أبيض أو أسود، مش بس محتل وفلسطينيين، يعني في كمان كتير ناس زي اللي عم تحكي عنه، اللي عايشين بألمانيا واللي عايشين بأوروبا وعايشين بأماكن إحنا ممكن مثلا ما نتفقش مع سياستها الخارجية، بس هناك شعوب ممكن مستعدين يتلقوا المحتوى منا. منحس إنه برضو مهم نحكي مع هذول الناس، مهم نحكي طبعاً مع مهم. الكل. فهيك يعني بدك تشوفي كيف بدك توصل إلى فئات مختلفة، وكل فئة إلها دور مختلف.
0: بحس الجمهور الأكبر عندي هن الجاليات الفلسطينية المغتربين. أنا هيك بحس، يعني لما بنزل أنا الصور من الناصرة واليوميات العادية وبياع الخضرة وبالسوق وشو إحنا حياتنا اليومية، كتير بتوصلني رسائل اللي هي إنه شكراً عشان عم بتورجينا بلدنا، إنه كنا بنعرف الناصرة بس ما كناش نعرف تفاصيلها، إنه كنا بنعرف إنه مفكرنا بس عنا إحنا بياعين خضرة مثلاً فاهمة. إنه هاي الإشي المشترك بيأكد قد إحنا بعدنا واحد. فكمان جمهوري الأكبر بحس هي الجاليات العربية الفلسطينية، يعني خصوصاً اللي بكل بلدان العالم مش قادرين يوصلوا لفلسطين. فأنا كمان هيك بحس إنه حلو نورجيهن شو هي فلسطين، لو بستوري هيك صغير، لو بأغنية صغيرة،

0: احكي لنا شوي عن البروسيس تبعت اخلعنا عليك يا موسى، كيف اخترتوا كيف كتبتوا كيف اخترتوا الفكره؟
1: اوكي، هي الاشي انه صديق يعني حبيب قلبي، هو يعني صرنا زي الاخوه انا وفادي،
0: وجه له تحيه، انت كثير
1: حبيب قلبي فادي
0: تحيه
1: تحياته فادي زراقت وصلني عن طريق تواصل مع اخت مع اخو الفنانه ريم بنا فراس. فراس صديق ابوي، اخذ رقمي من ابوي فهيك زي وصلنا له. وقال لي في عندي هاي الاغنيه وانه انا بدي تغنيها، فانه هو بس بعت لي الكلمات انا كنت واو اوكي
0: جريئه.
1: مش بس قصه جريئه، انه عم تحكي حرفيا شو عم بيصير في فلسطين قبل وبعد شو عم بيصير اسا. يعني حتى الامعاء هناك تقاوم، حتى الاشلاء وحتى الجنين الاشلاء، عن جد الاشلاء. انا اسا بقدر لو حسيتها اكثر بفتره الحرب، لانه لو مثلا اجت لي قبل كانت كلمه الاشلاء شوي كانت صعبه علي. انه بس اسا
0: هلا ما شاء الله تعودنا،
1: اسا صار عندي تروما من الكيس تبع الخضره، انه لانه بنحط فيه اشلاء والله. فانه قدرت اتواصل معها اكثر، وانا عندي استوديو، اللي عندي استوديو في البيت، يعني انا بسجل هناك يعني باستوديو حقتي وهيك يعني صارت كمان مع الفنان جوزيف دمرجيان، خليل خوري، مع اصدقائي. يعني انا الحمد لله في عندي بروديوسرز واصدقاء كتير مقربين لإلي، اللي هن المستوى تبعهن كتير بيشبهني. يعني حتى ما قدرتش كتير يعني ما شرحت له شو بدي كتير. كل اللي اشتغل في هذا العمل حس بكل كلمة. وهي نزلت قبل بأسبوع من ذكرى السنوية، يعني ذكرى السنوية لاستشهاد الصحفية شيرين. وقتها أنه حتى النعش كان يقاوم، عن جد أنه إذا طلعنا عليها، إذا بتتذكر المشهد، النعش عن جد كان عم بيقاوم.
0: إشي بأشعر البدن، أنا ما مستحيل أنسى هذا
1: وهيك يعني. وهي أنا بالنسبة إلي اللي يعني لحد إسا أكتر أغنية أنا غنيتها وقدرت أتواصل معاها. وفي عندي أغنية تنتظري برضو كلمات فادي زراقت. هاي من أصعب الأغاني اللي غنيتها، هاي كانت صعبة على قلبي
0: حتى كمستمعات. يعني
1: أنا صراحة نزلتها وما عدتش سمعتها صراحة، يعني هيك أحكي لك يا لأنه فوتتني الديبريشن، قعدت شهر أشتغل عليها. حتى يعني أنه اللي حوالي بيقولوا لي مالك، أنه مش قادري، كنت حاسة أنه بنتي ماتت بين إيدي، لأنه هي الأغنية بتمثل هذا المشهد

0: وكنت حاسة أنا ما عنديش بنت، بس كنت حاسة إنه عندي بنت وأنا بهذا الموقف. كنت حاطة حالي محل أي عمي خالي خال أم أبو، مش قادرة أحمي ابني. أنا إذا بستي بيصير عليها إشي بموت، فما بالك إنه أنت في واحد كان كاتب إنه ضليت أحمي أولادي من الشمس طول الطريق النزوح لحد ما وصلنا قصفوهم. فهيك هاي كل هاي الجمل كانت تدور ببالي. فآه إنه هي اخلعنا لك وانتظري من، أنا بالنسبة إلي من أحلى وأصعب الأغاني اللي أنا غنيتهن، وإن شاء الله قريبا بتشوفوا إشياء كمان هيك.
1: طب ورولا لو في 5 فنانين تنصحي كل فلسطيني أو فلسطينية يسمعوهم؟
0: أوكي، بحب أسمع فرقة الفنون الشعبية. أوكي
1: حلو.
0: بحب أسمع الفنان فرج سليمان، هو صديقي. بحب الفنانة سناء موسى، بحب موسيقتها، بحب نوع صوتها، حتى الموسيقى الدافئة اللي بتعملها. بحب الفنان خالد الهبر، بحب رولا عازر. بدي أقول لك إنه في عنا كتير مواهب، والله عنا كتير مواهب وأصوات، ومش بالضرورة مش بالضرورة يكونوا يغنوا لفلسطين عشان الناس تسمعهن. في عنا كتير فنانين لازم الناس تتعرف، يعني لازم، أنا بتمنى لهن إنهن ينكشفوا أكتر لبرا وهيك يقوى قلبهن يعني ويطلع، لأنه والله في عنا طاقات موسيقية يعني رهيبة. فبديش أظلم حدا، بس أنا حالياً اللي خطر ببالي هني هدول.
1: رولا بدي أختم معاكي بأغنية من اختيارك غني لنا إياها.
0: أوكي، بدي أغني أغنية يا الله أنا ربيت عليها.
1: أوكي.
0: وقديش كان غريب علي أرجع أغنيها كمان مرة، لأنه كمان لما كنت أغنيها قبل، لما كنت أقول النبطية، ولما كنت أقول حي السلم، ولما كنت أقول كلمة الليطاني، في ناس كانت تفكرهن بفلسطين مش بلبنان مثلا. فأنه كانوا بس يفكرون أسم، محداش كان يتعمق. حاليا إحنا رجعنا نشوف اسم الليطاني والنبطية ونشوف كل الأسامي اللي يعني فاهمة الديجافول السيء اللي أنا فيه. فبدي أوجه تحية لشعبنا في لبنان. وراح أغني هاي الأغنية.
1: يلا
0: الحقيم هاي. يا رايح صوب الليطاني دخلك وصل للسلام،

0: الله الله،
1: فكتير سيء إنه عم نعيد هاي الـ الـ الـ الـ الأغاني وهي عم تحدث فعليا على أرض الواقع عن جد، هيك عم بيصير.
0: صحيح.
1: فأه
0: بس يعني محتاجين ناس زيك إنه يضلون يغنوا
1: حتى حبيبتي، وإحنا الصروف. محتاجين ناس زيك يضلوا يقدروا.
0: شكرا كثير لا حبيبتي، شكرا جدا جدا بالحوار معك.
1: أنا أكتر. خلص الوقت؟
0: خلص الوقت.
1: والله ما حسيت، بعد في كتير اشياء نحكي عليها.
0: نعمل حلقه ثانيه
1: بارت 2. بارت 2.
0: ثانك يو كثير
1: حبيبتي، شكرا كثير، شكرا على الاستضافه، بيشرفني انه اكون في برنامج ترويده، كثير كان حلو هيك انه اتعرف عليك انت كمان، وشكرا.
0: شكرا لك.
2: Thank you for listening to Tarwida, a podcast dedicated to bringing you the best of Palestinian arts and culture. For more information, please follow us on social media and don't forget to subscribe. Salam.

0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة. تسمعوا راديو الحارة.

0: راديو الحارة.
1: Check one two. You tuned into the Palutronic show.

0: الراديو الحارة، راديو الحارة.
1: لايف من عمان، سليبري جونسون على راديو الحارة الآن.